أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

0: Meet Photo AI, the photo editing software that everyone.
1: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم

ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

0: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
1: تنزيلا قرآن يسوى ممن خلق الأرض أكفيريو الله إيقرنسي نجيبوا إيوا الله يؤيتون دنسينو والسماوات العلا نفقروا إزيري يومبوينغولا إزيري وقروا الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري.
0: الرحمن على العرش استوى.
1: الرحمن ويو الله مرزوه بتوند أساسرو يو أمجيمرانو يامولي لكو نكبران بوينسي على العرش آريكو نمرون دو يستوى غاترد الله سبحانه وتعالى أتتكي زانت الرحمن على العرش استوى ويو الله ينيكي سيكي تسسرا آريكو نمرون دو ينغا تود داترد.

0: wa Allah yugutukutegeza ya sani doku sinza watalichi sani doku sinzi wachilaro kujako ye lahul asma ul husna Allah ina manya marunji amanya ke gonna gonna ga itibwa marunji merere
1: wa hal ataka hadithu Musa
0: wa hal ataka rafi yaliyekutuseko hadithu Musa imbusi ya nabi Musa alayhi salam نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله مبوزا امبوز يا موسى عليه السلام ياليكو توسيكو والو يالياجي كنيميريزاكو وباتو جولي رانغاكو بنو بيبيمو كبيالي مبوزيه موسى عليه السلام

0: قبس أو أجد على النار هدى.
1: إذ رأى نارا جكري كسيرا موسى ريالينجي رومريرو ويالي أتامبرا نغافي مديانا نابان تبين غيوريك الدريد دي مصري الله نغا مقام بيهاجين دابيرين غا تيساف فراهو إرابيرين غا متريزا موزيكريزين توفوه تغير الله سبحانه وتعالى يالي أتامبرا كبودو بيشيرون غاقين دي مصري يدعي أفي مديانا وشعيب وقال لأهله ناغان بابان تبين يالي أتامبرا نبورو غندر ويشيرون Omkusu mujira mutura kuwano inni anastu nara nzinengi domuliro na ali atiku minha biqabasin oboli yao njizo genda wali omuliro konembale tira yechisiki nafene tusoboro kubera nga tukwe ya ambisa mungeri yoku otane migase mirala au obase chowe nabasi sobote kubera nga mfuna yo echisiki echo ajidu ala nari huda na soboro kufuno burungamu awali omuliro kuo Nibambuli laba nanyini kuo, hivyo kuatakana kuchitundu mwetuli, nevi ntwevi labio nevi yeto orode kuchitundu chawano.
0: Falamma ataha nudia ya Musa.
1: Falamma ataha weyamaru kuja wali omuliro, nudia ya kuhuliwa ya Musa, uwangi kwe Musa alayhi salam.

بمقران يجتيبا فصل لربك وانحر سالك واكتونداو إرو سالك واكتونداو قل إن صلاتي ونسكي جامبو وانج النبي تيوكسالك وانج نوكسالك وانج بسرو ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يونبي أكتوندا مليزو يبتوندا بيونا لا شريك لا بذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوكي أكسالا أبي صورو أمكو عبادة كمكو كسينزا أكوينجا ولو أكوكوليبغا كورونا كورو عيد أكواولا وكاتي وابا ساميزي نابت وكاتي وابا سينزا كاتوندا أبا كريزا نابا ساميزي أبا سينزا بيتالي كاتوندا أبا ساليري بيتالي كاتوندا abasalira emizimu abasalira amayembe abasalira bino abasalira biri n'olwekyo osaana omanye obukulu n'obuzito bwa ibada eno Allah subhanahu wa ta'ala teyagiragira nti yafaanananga bw'olaba amayembe n'emizimu tunaye ayagala kunywa musaayi yagiragira ng'ekigendererwa ayagala kulaba bugonvu bwaffe kyola Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti layyana Allah luhumuha enyama gye musala temutuuka ko sijayagala wala dimauha emisayi gye muyiwa sijayagala asijayagala mukusala kwamu walakin yanaluhu taqwa minkum kyasingo kwagala ekimutuuka ko cheche chiri mitima jamwe duwachi musala ichigendu wachi afimu kusala tuno nyakusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuatuga manga tusala bismillah kinu chikoze kura Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allah ya asinga wali kinu chona Allahumma hatha mink ay Allah kinu chimuku biengira biotuwa biotuga birila walak tuchikoze kururu wacho tuchitua renga chikuru na chinene echo kusala ebisoro kurunako

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.